0: بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ورسل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتعالى.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النفوس ونسعد بها في اليوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من سلم عليه حجر وشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وصل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه الصلاة. فإن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملكة المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا

نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم إفضاله وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وأهل بيتي وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمة

0: رحمتك تصلح به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حفظكم الله، آواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، وفقكم الله. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر،
1: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
2: أشهد أن لا إله إلا الله،
1: أشهد أن

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوى الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. Ratakan lurus kan safnya masih kosong harap isi astagfirullah bil azim hawla wala quwwata illa billah nawaitu lillahi ta'ala wa salli fardal jumu'ati raqatayn mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar kabir alhamdulillah kathir wa subhanallah wa ta'ala inni wajjahtu wajhiya lillahi wa إن الصلاة والصلاة لا يشارك له وبذلك أعوذ بالله من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: Amin. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa hab lana min
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

0: آمين.
1: يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين اجعلنا للمتقين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: بسم الله بسم الله استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد الصمد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
2: Karena sana RRI Pepas Samarinda ya, baru saja kita nelinga ya khutbah dan juga salat Jumat.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته